ركس الميزان سبع زمد نكسلن القبرك مقار لمت نكسلون أقرناك ديروسان وين يجوسانك قدار إيكي عشقا نكسلون

يفهم الفن السك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كنت ميزن أطغضني في الدنيس روح أني غب على فرنسن القراند مختفن ذات وذ موين بالريكيس ألا نتعيشي غب السيف كارسن

حشويق هادي بدون هادي سموسوس ميكسر حي وقرش وبيس اموش نيك تعويق اسمنا ضي حد كرموس اسر صغر في ميس نعم ولاش يغجر نادي الخيق.

وشو ها الله ورمت مغارين أما أنا ما تشيد الفن فقني يكم التورا أو إذا كنت تغنين سخم مثل مخنون أم سنيت غفتي الرقسة يبت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن

قبرك سلبيزان سلع اسمد نكسلن القبرك مقار لم تبك سلوين اقرناك ديروسان وين يديوسانك اقدار ايكي عشقن لنكسون

من الفن السك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن أطغطليس من الدنيس روحني غب على فرنسن قراند إمختفن ذات وذ موان بريكيس على نتعيشي غب السيف يا رسن